السنة المرة تكذبة سنة القبلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز اللي مدولارات وشواك الخيل شكت الحك هدفيتر مايكت الحك هكوابل بس ليه بدناش نتفاقة فشش بيجي بالساهل خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح عشية